0: محمد اللهم صل وسلم عليه.
1: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَعَمَلًا صَالِحًا مُتَقَبَّلًا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة

استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه من جميع المعاصي. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار سالما. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم على ذكرك وشكرك وأصنع عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله. سبحان الله وبحمد دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال بنعمة الله أكبر.